في 26 من ماي استقبل فخامة رئيس جمهورية تاجيكستان قائد المعاقلة لأمة سيد إمام علي الرحمن على هامش مؤتمر دولي رفيع المستوى الرابع حول عقد الدولي للأعمال المياه من أجل تنمية المستدامة 2018-2028. معالي وزير الطاقة والمياه في مملكة البحرين سيد ياسر إبراهيم ابن حمدان وناقش اللقاء قضايا تتعلق بالعلاقات الصناعية بين تاجيكستان والبحرين بالإضافة إلى قضايا دولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وتم التركيز بشكل خاص على سبيل توسيع علاقات السياسية وتعاون في مجال اقتصادية وتجارية والاستثمارية والسياحية وتطوير بنائية تحتية الحديثة وتعزيز التعاون في قضايا المياه والمناخ. وفيما يتعلق بالوضع الحساس والمعقد للغاية أكد فخامة السيد علي الرحمن أن تاجيكستان تدعو استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى حل هذه الأزمة السليمة مع مراعاة مصالح الجميع دول المنطقة. خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى الرابع حول عقد دولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018-2028 صرح رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي الرحمن قائلا بهدف تعزيز دبلوماسية المياه وتوحيد جهود المجتمع الدولي من أجل المستقبل المستدامة والأمن. أنشأنا جائزة الرئيس جمهورية تاجيكستان الدولية في مجال المياه، وأؤكد أن هذه الجائزة تهدف إلى تكريم مساهمات المتميزة في تطوير التعاون الدولي والبحث العلمي وسياسات المياه المستدامة وتعزيز حلول فعالة للمشاركة المياه العالمية. استقبل فخامة رئيس جمهورية تاجيكستان قائد الأمة سيد إمام علي الرحمن وزير الطاقة في جمهورية الإسلامية الإيرانية سيد عباس علي أبادي الذي وصل إلى دوشنبة للمشاركة في مؤتمر دولي رابع رفيع المستوى حول عقد دولي للأمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018-2028. وخلال اللقاء ناقش قضايا تطوير العلاقات بين البلدين وأولى طرفان اهتماما خاصا لتوسيع العلاقات في قطاعات الاقتصادية والصناعية والطاقة والزراعية وبناء الطريق والنقل، كما رؤية أن إنشاء مشاريع المشتركة بما في ذلك في قطاعات التعدين والأدوية والنسيج والقطن والصوف وتصنيع الجلود أمرا مناسبا. وفيما يتعلق بالوضع في شرق الأوسط أشير إلى أن مشاكل ناشطة لا يمكن لحل إلا عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات في هذه الصدد. جرى تأكيد مجددا على موقع تاجيكستان ثابت دائما للجهود السياسية المستمرة وحواري بنائي من أجل توصيل إلى حل سلمي لهذه النزاع وغيره من نزاعات. في 25 من ماي 2016 التقى وزير خارجية جمهورية تاجيكستان سراج الدين مهر الدين بالمدير العام للمعهد الدولي للإدارة والموارد المياه سيد مارك سميد. وخلال اللقاء تبادل الطرفان وجهة النظر حول توسيع التعاون مع معهد في مجالات الموارد المياه والإدارات المناخ بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الإقليمية، كما تبادل وجهات النظر حول تعاون تمهيدا لمؤتمر دولي رفيع المستوى الرابع حول عقد دولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018-2028. في إطار مؤتمر دولي رفيع المستوى الرابع للعقد الدولي للأمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018-2028 أُقِد منتدى المياه في دوشنبة مع تركيز على أفريقيا تحت عنوان من تأكيد إلى عمل تعزيز تنفيذ رؤية المياه أفريقيا 2036. شارك نائب وزير خارجية جمهورية تاجيكستان إيدبي كالاندار وألقى كلمة في هذه المنتدى مشيدا بدول متنامية لأفريقيا في عملية العالمية متعلقة بالمياه ومشاركتها الفعالة في تحذيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه للعام 2026. في إطار مؤتمر دولي رفيع المستوى الرابع حول عقد دولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018-2028 استقبل نائب الأول لوزير خارجية جمهورية تاجيكستان
فاروق حمير علي زاده سفير جمهورية كروتيا فوق العادة والمفاوض لدى جمهورية تاجيكستان المقيم في صنعاء. وخلال الاجتماع ناقش الطرفان وضع حال وافاق توسيع التعاون بين جمهورية تاجيكستان وجمهورية كروتيا لا سيما في مجال الاقتصادي والصناعي والزراعي والرياضة، فضلا عن قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك في إطار المنظمات الدولية. مستمعين الأعزاء، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.

0: مستمعون الأكارم من دوشنبي إذاعة أفازيا الطاجيك، الآن نقدم لكم شرحا بعنوان أهمية المبادرات الدولية الطاجيكية في مجال المياه والمناخ. بمجرد حصول جمهورية طاجكستان على استقلالها، اتخذت إجراءات فعالة لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي واجهتها في بداية استقلالها. فلان عن دورها على الساحة العالمية كدولة مبادرة خطوة بخطوة، إن الجهود الحثيثة التي بذلتها قيادة الدولة وحكومة جمهورية طاجكستان في اتجاه تعزيز مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتنمية الدولة المستقلة الحديثة قد أعطت نتائجها، وبدأت طاجكستان في التطور. وفي هذا الاتجاه تلقى تعزيز التعاون بين طاجكستان والدول الأجنبية ولا سيما المنظمات الإقليمية والدولية طاقة جديدة أيضا. واقترحت طاجكستان أولى إجراءاتها على مستوى الدولي، كما دعم المجتمع الدولي أيضا هذه التدابير الطاجيكية ونفذها على مستوى الدولي نظرا لأهمية المقترحات وتواقيتها. وقد تم تقديم العديد من المبادرات جمهورية طاجكستان في مجال بيئة المياه والمناخ إلى الأمم المتحدة وحظيت بدعم جماعي. ومن أجل حل قضايا المياه والبيئة، قال مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن في الدورة 54 للجمعية العامة لأمم المتحدة في نيويورك، مقترح للقضاء على مشكلة نقص المياه وحل المشكلة 2003 ليتم إعلان عام المياه النظيفة. وبناء على هذه المبادرة تم إعلان عام 2003 في الدورة 55 للجمعية العامة لأمم المتحدة سنة الدولية للمياه النظيفة. وهكذا اعتمدت الأمم المتحدة الإجراءات والمبادرات الإنسانية المتسقة للطاجكستان. وفي الوقت نفسه أصبح طاجكستان مركزا لاستقبال البرامج الدولية. ونتيجة لتنفيذ عام المياه النظيفة الذي أثبت أهميته وفائدته، فقد تقرر تنفيذ الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه في السنوات التالية أيضا، إدراكا منا أن نقص المياه النظيفة يمثل مشكلة خطيرة وحيوية لمئات الملايين من البشر في العالم. ونظرا لأنه من المستحيل حل هذه المشكلة في سنة أو سنتين، شاركت طاجكستان في المنتدى الدولي الثالث للمياه في كيوتو، واقترحت اليابان منتدى دوشنبه الدولي للمياه النظيفة، وكذلك الدورة 58 للجمعية العامة لأمم المتحدة إعلان الفترة من 2005 إلى 2015 الماء من أجل الحياة. وقد تم قبوله بالإجماع من قبل المشاركين في هذا المنتديات. واستنادا إلى إعلان دوشنبه، اعتمدت الجمعية العامة لأمم المتحدة القرار المعني وأعلنت رسميا السنوات 2005 إلى 2015 العقد الدولي للعمل الماء من أجل الحياة. وقد تم قبول هذه الخطوة بالإجماع من قبل 141 دولة في العالم، واعتبرت هذا الحدث حدثا تاريخيا حقيقيا في تاريخ الأمة الطاجكية الممتد لألف عام. كما أدى تنفيذ هذا العقد إلى عقد الفعاليات المختلفة على مستوى العالمي في طاجكستان. عقدت ثلاثة أحداث رفيعة المستوى في دوشنبه وحدها خلال الأعوام 2005 إلى 2015. وبمبادرة واقتراح من طاجكستان تم إعلان عام 2013 سنة الدولية للتعاون في مجال المياه. أقيم حفل افتتاح السنة الدولية للتعاون في مجال المياه في معقل يونسكو باريس في 11 فبراير 2013 حيث شارك الممثل الرسمي لجمهورية طاجكستان بصفة الدولة المؤلفة والمبادرة وألقى كلمة. في 12 أبريل 2015 انعقد المنتدى العالمي للمياه في مدينة دايجو بجمهورية كوريا، حيث اختتم العقد الأول من حل قضايا المياه والمناخ تحت عنوان الماء من أجل الحياة. وفي كلمته في هذا الحدث الرفيع المستوى اقترح رئيس جمهورية طاجكستان يوم للرحمن ما يلي: لا ينبغي للعالم أن يكون غير مبال في هذا الاتجاه. ومع الاستخدام الهادف للبرامج التي تم تنفيذها في إطار في هذا العقد، ينبغي اتخاذ قرارات جديدة في هذه العملية. كما تم إعلان عن هذه المبادرة رسميا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد القرار. وبموجب القرار تم إعلان الفترة 2018 إلى 2028 عقدا دوليا للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة، والذي بدأ في 22 مارس 2018 وينتهي في عام 2028. إن جمهورية طاجكستان غنية بالموارد المائية، لكن مع ذلك ومن أجل حماية هذا المورد الطبيعي الثمين تقدم المبادرات اللازمة على مستوى العالمي، حتى تتمكن الدول التي تعاني من هذا الجانب من التغلب على مشاكلها من خلال اعتماد برامج محددة. وتتدفق من أراضي طاجكستان أكبر أنهار الآسيا الوسطى مثل أمو وبانج وواش وسير وكوفرنيون وزرفشان وغيرها. يتم تزويد جميع المناطق الطبيعية في الجمهورية تقريبا بالمياه الجوفية بشكل كافي. حاليا تلبي المياه الجوفية احتياجات العديد من الصناعات الزراعية والمستوطنة، كما يعتبر الماء مصدرا رئيسيا لإنتاج الطاقة. ولهذا السبب تقوم حكومة جمهورية طاجكستان بتنفيذ تدابير حديثة في اتجاه استخدام هذه الهبة الطبيعية لتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق استقلال في مجال الطاقة والمساهمة في الطاقة الخضراء. نذكركم أن في يونيو 2014 قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بزيارة طاجكستان. وقال الرئيس هذه المنظمة الدولية المرموقة خلال زيارته لبحيرة ساريز: علينا أن نتعلم درسان من معجزة الطبيعية هذه. بادئ ذي بدء نرى أن الأنهار الجليدية تذوب، لذا من المهم جدا أن يشارك المجتمع الدولي بأكمله في اتخاذ التدابير والإجراءات الفعالة لمنع آثار تغيير المناخ واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها. واتفاق باريس بشأن تغيير المناخ ينبغي تنفيذها، وينبغي اتخاذ سلسلة من الإجراءات حتى نتمكن من إنقاذ مستقبل كوكبنا والإنسانية من زوبعة الأخطار والظواهر الخطيرة الناجمة عن تغيير المناخ. من ناحية أخرى، عندما ننظر إلى هذه البحيرات الفريدة نرى أولا وقبل كل شيء هدية طبيعية الثمينة الماء. تعد بحيرة ساريز مثالا جيدا لكيفية الحفاظ على الموارد المائية، وتعمل طاجكستان وفق نفس الصيغة وتقدم مبادرتها الدولية إلى المجتمع الدولي خطوة بخطوة لمنع تغيير المناخ السريع والاستخدام الاقتصادي والهادف للمياه. ويدعم المجتمع الدولي أيضا هذه المبادرات، حيث أن تنفيذ هذه البرامج يعد أمرا مهما لاستراتيجية التنمية المستدامة التي تضع الأساس لسعادة البشرية في المستقبل. نذكركم أن 20 مليون شخصا عاشوا في آسيا الوسطى في ستينيات القرن العشرين. الآن ارتفع عدد السكان في المنطقة إلى عشرات الملايين من الناس. هذا على الرغم من أنه إذا كانت الأراضي المروية في تلك السنوات 4 ملايين هكتار فقد زادت اليوم إلى 1 مليون هكتار. أصبحت مسألة تزويد سكان العالم بالمياه الشرب مشكلة أساسية سنة بعد سنة. ووفقا للخبراء بعد عام 2030 عندما يتجاوز عدد سكان العالم 10 مليارات فإن هذه القضية ستصبح أكثر تعقيدا. وتنقسم الموارد المائية في آسيا الوسطى والتي ينبع معظمها في الأنهار الجليدية في طاجكستان بين جمهورية المنطقة. ابتداء من عام 2017 واستمرارا في عام 2018 حاولت حكومة طاجكستان جذب انتباه المجتمع الدولي إلى هذه القضية. وهكذا في 22 مارس 2018 تم إطلاق العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028 رسميا. وفي عام 2023 عقدت الدورة 72 للجامعة العامة للأمم المتحدة فعالية رفيعة المستوى بمناسبة بدء العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028 حول مبادرة طاجكستان القادمة في بناء للأمم المتحدة في نيويورك. وتزامن هذا الحدث مع اليوم العالمي 25 للموارد المائية، وتم التأكيد على أن هذا المؤتمر سيفتح صفحة جديدة لنشاط الأمم المتحدة المتوسع في اتجاه إيجاد حلول لإحدى المشاكل العالمية المتعلقة بالموارد المائية لاستخدام وحماية الموارد المائية. انطلاقا من مبادرة طاجكستان انطلق المؤتمر الدولي رفيعة المستوى بشأن العقد الدولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018 إلى 2028 في مقر مدينة بوستان التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان. ففي هذا الحدث أكد كبار الخبراء على مستوى الدولي أن المؤتمر يوفر فرصا مواتية لوضع توصيات محددة لتنمية المستدامة، حيث تأتي مناقشة هدف السادس المتعلق بالموارد المائية. اختتم الجزء الرسمي من المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028 والذي يهدف إلى تعزيز العمل والحوار السياسي حول المياه من أجل التنمية المستدامة باعتماد 3 وثائق نهائية. القوانين المعتمدة في المؤتمر: إعلان مؤتمر دوشنبي بشأن التوصيات لتنفيذ العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028 قائمة المبادرات والعلاقات الشراكة التي قدمها المشاركون خلال المؤتمر لتنفيذ العقد وغيرها من القضايا ذات الصلة. ملخص الرؤساء المشاركين بالمعلومات الرئيسية للجلسات المؤتمر دوشنبي: وعلى مدى السنوات القليلة الماضية شاركت طاجكستان بنشاط في الفعاليات التي أقيمت في إطار العقد الدولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018 إلى 2028 حيث أعربت الدولة المصدرة المبادرة عن وجهة نظرها في هذا الاتجاه وشجعت المجتمع الدولي لتنفيذ هذا الأهداف. وهكذا فإن جمهورية طاجكستان اليوم معترف بها في العالم كدولة المبادرة بجهودها الإنسانية، وإنقاذ الإنسانية هو محور المبادرة في طاجكستان. وفي عالم اليوم تتمتع طاجكستان بمساهمة كبيرة في تنظيم جميع القضايا السياسية والاقتصادية وغيرها من القضايا العالمية، ولا سيما سلسلة مبادرات طاجكستان في مجال المياه الفريدة من نوعها. وفي الوقت الذي أصبحت فيه مسألة المياه الشرب النظيفة مشكلة خطيرة للعالم في الألفيات الجديدة، كانت طاجكستان أول دولة أثارت مسألة توفير مياه الشرب النظيفة للسكان وحصولهم عليها في محفل الأمم المتحدة. مستمعون الأكارم من دوشنبه إذاعة أباضي الطاجيك، استمعتم شرحا تحت عنوان أهمية المبادرات الدولة الطاجيكية في مجال المياه والمناخ.
1: استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة تبازي طاجيك، ألا نقدمكم شرحا تحت عنوان طاجيكستان والمجتمع الدولي. بعد استقلال قدمت جمهورية طاجيكستان نفسها في العلاقات الدولية كموضوع مستقل للقانون الدولي، معلنة أن نشاطها كدولة ذات السيادة يهدف إلى تحقيق السلام الدائم والقضاء على أسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وعدم السماح باستخدامها. يتم توجيه القوة في توسيع نزاعات وخلافات بين الدول ذات السيادة، وقد وردت هذه المسألة بوضوح في إعلان استقلال جمهورية طاجيكستان الذي ينص على أن جمهورية طاجيكستان باعتبارها موضوعا مستقلا للقانون الدولي تقيم علاقات دبلوماسية وقنصلية والتجارية وغيرها من الدول الأجنبية وتبادل الممثلين المختصين مع لهم ويبرم الاتفاقيات الدولية. تم الاعتراف رسميا باستقلال الدولة جمهورية طاجيكستان من قبل 150 دولة في العالم، ومن خلال الاعتراف بوثائق العلاقات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة لينسكي الختامية وإعلان البريج وغيرها من الوثائق، وضعت جمهورية طاجيكستان أساس سياستها الداخلية والخارجية وحماية حقوق الإنسان، الحقوق والحرية بغض النظر عن الانتماء الوطني والديني والعنصري والجنسي تعتبره هو القيمة العليا. وفي عام 1993 انضمت 12 منظمة دولية مثل أمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإنشاء وتعمير وثماني منظمات دولية في عام 1994 ومنظمتان في عام 1995 ومنظمتان أخريين في عام 1996، وتم تأسيسها في جمهورية طاجيكستان وبدأت هذه المكاتب التمثيلية في العمل. وعلى الرغم من الوضع الداخلي المعقد، فقد حددت طاجيكستان بشكل صحيح مصالحها الوطنية الرئيسية والاتجاهات الرئيسية لسياستها الخارجية. وكما أكد رئيس جمهورية طاجيكستان، فإن جمهورية طاجيكستان تنقسم إلى 5 مناطق سياسية بناء على موقعها الجغرافي وموقعها الجيوسياسي ومصالحها الاقتصادية. المنطقة الأولى هي رابطة الدول المستقلة، والتي على الرغم من الصعوبات التي واجهتها في سنوات أولى من تشكيلها لديها ميل داخلي نحو تعزيز العلاقات الشاملة. والمنطقة الثانية هي آسيا الوسطى، وهي تعمل على تنمية التعاون الإقليمي وتكامل الفرص الاقتصادية للدول الواقعة على أراضيها لصالح جميع الدول وشعوب هذه المنطقة. أما المنطقة الثالثة فتتكون من الحيز المعيشي للدول المجاورة الناطقة بالفارسية، وعلى الرغم من أن المنطقة لم تصل بعد إلى أي اتحاد سياسي أو اقتصادي مشترك، إلا أنها تجتذب التضامن التاريخي والديني والثقافي والمنظور الحقيقي للوطنية. تطوير المجال الرابع هو مجال نفوذ الدول الإسلامية في الشرق، والتي لا توحدها وحدة الدين والتقاليد الدينية فحسب، بل أيضا من خلال فرص واحتياجات التنمية الوطنية. وأخيرا المنطقة الخامسة هي المجتمع الدولي، الذي أصبحت وحدتها الخارجية والداخلية أقوى من ذي قبل ويتحرك ببطء وثبات نحو الحاضرات العالمية. أحد المجالات المهمة للسياسة الخارجية لطاجيكستان ومشاركتها في أنشطة رابطة الدول المستقلة، وبطبيعة الحال ليست كل أهداف رابطة الدول المستقلة محققة بالكامل في ظروف اليوم، ولكن على الرغم من ذلك فإن الاتحاد اليوم يمثل عمومية ويلبي مصالح الملايين من الناس في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق. وإلى جانب رابطة الدول المستقلة، تعتبر طاجيكستان أيضا التعاون في إطار منظمتين أخريين تعملان في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق، الاتحاد الاقتصادي الروسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، من بين أولويات سياستها الخارجية. وتولي جمهورية طاجيكستان اهتماما جديا لمشاكل إقليمية بما في ذلك قضية حوض البحر الأحمر، إن بلادنا
هي أحد مؤسس صندوق الدول لإنقاذ البحر الأرام، وهي ترك

قبول عقد العمل الدولي الماء من أجل الحياة للأعوام 2005 إلى 2015 بدعم من أكثر من 1080 دولة في العالم، ويعود إعلان السنة الدولية للتعاون في قطاع مياه 2023 علامة واضحة على تزايد مكانة طاجكستان على الساحة الدولية. خلال 20 عاما من التعاون مع الأمم المتحدة، حضر رئيس جمهورية طاجكستان ملي الرحمن وتحدث في الجامعة العامة لهذه المنظمة ذات الشهيرة العالمية 14 مرة، وأفغانستان التي مزقتها الحر منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم من استمرار النزاعات المسلحة في البلاد، كان موقف مختلف في المؤتمرات الدولية والإقليمية في مدينة دوشنبه ومناطق أخرى من طاجكستان علامة على استقرار تدريجي للوضع، احترام سياسة الدولة والاعتراف بقيادة الدولة. حاليا لدى جمهورية طاجكستان سفارات دول مثل المملكة العربية السعودية، أفغانستان، بريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، وأذربيجان، ألمانيا، باكستان، تركيا، تركمانستان، فرنسا، الاتحاد الروسي، أوزبكستان، إيران، الصين، واليابان، وجمهورية كوريا، والهند، وكازاخستان، وقرغيزستان. تم افتتاحها وبدأت العمل بانتظام. جمهورية طاجكستان اعتمادا على مصالح الوطنية والاتجاهات الرئيسية لسياستها الخارجية موجودة في 23 دولة أجنبية: النمسا، المملكة العربية السعودية، أفغانستان، بريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية كوبا، وأذربيجان، وألمانيا، ومصر، وباكستان، وتركيا، وترمانستان، والاتحاد الروسي، وأوزبكستان، وأوكرانيا، وإيران، والصين، واليابان، وسويسرا، والهند، وكازاخستان، وقرغيزستان. لديها بعثات دبلوماسية في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون، التعاون في أوروبا، منظمة التعاون الاقتصادي، منظمة المؤتمر الدولي الإسلامية، منظمة شنغهاي للتعاون، الناتو والاتحاد الأوروبي. افتتحوا بعثاتهم الدائمة. تعمل قنصلية العامة لجمهورية طاجكستان حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل في طاجكستان مماثلات عن 30 منظمة دولية والإقليمية، وتسع ممثلين عن وكالات ومؤسسات وهياكل الأمم المتحدة. حاليا تم تسجيل 46 ممثلا للمنظمات الدولية غير الحكومية في البلاد، والتي إلى جانب المنظمات المشتركة بين الدول لها مساهمة مباشرة في تطوير مختلف مجالات الحياة العامة. يتم تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية والدولية لطاجكستان في ظروف العالم الحساسة للغاية والمعقدة والمتغيرة بسرعة في بداية القرن 21، والتي كان لعمليتها واتجاهاتها وسيكون لها تأثير عميق ومتزايد على محتوى تطور الوجود الاجتماعي للبلاد وشعبنا. في تدبير وتنفيذ استراتيجية معقدة مثبتة لسياسة الخارجية في عصر الاستقلال، أخذت طاجكستان خاصة في السنوات الأخيرة في الاعتبار هذه الاتجاهات وعمليات والجوانب المهمة الأخرى للعالم سريع التغيير والتحول باستمرار حماية العام. المصالح الاستراتيجية للوطن الأم وشعبها في إطار السياسة توفر أبواب مفتوحة على مستوى اللائق، وبفضل السياسة الناجحة وموثوقة التي ينتهجها رئيس البلاد إمام الرحمن، ينظر المجتمع الدولي إلى طاجكستان بنظرة موثوقة وخيرية. فلان عن تصميم القوي والشجاعة والجهود المتواصلة التي يبذلها رئيس الدولة في طريق الرخاء والسلام للوطن الأم، مشيدا بتاريخ الغني لأمة الطاجكية القديمة ومداراته البناء والمتفائلة. ولهذا السبب تحولت طاجكستان خلال فترة قصيرة من منطقة صراع إلى مركز للأحداث الإقليمية والعالمية. مستمعون الأفاضل من دوشنبه إذاعة أبو طاجي، استمعتم شرحا تحت عنوان طاجكستان والمجتمع الدولي.

0: تشهد السياحة في تاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان قلعة الحلبوك الأثرية.

من المعروف أنه توجد في تاجيكستان أماكن الجذابة والخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم متفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوده تاريخية تراثية ثقافية تزم أكثر من 2000 قطعة، منها ومن بينها 22 مدن والمستوطنات و70 قلاغ، 81 مقابر قديمية و654 موزيا غير المكتشف، 58 مسجا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة هولبوك في محافظة خطلون.

وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من بلدان القريبة والبعيدة لنا لزيارة قصر الملوك. تقع قلعة الحلبوك الأثرية في قرية قربان شهيد في منطقة واسع بمحافظة خطلان، وهي قلعة من قرون وسطى وقصر الحاكم وأجزاء من مدينة القديمية، وقد كان في عام 1999 أدرجت في قائمة مواقع التراث العالمية ليونسكو تحت رقم 1383. كانت قلعة الحلبوك جزءا من مدينة القديمية ومركز لمنطقة خطل في قرون التاسع إلى الثاني عشر في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتارا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمية حاليا. مجموعة هي تاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم هلبو، ومساحتها 18 هكتارا في عام 2006. فتحت قلعة أبوابها أمام الجمهور بعد تجديد الشامل، وتتكون قلعة من جزئين من خلال جدار عالية يبلغ طولها 15 مترا، ومن شمال أكبر ولكن جدران سفلية 10 متر. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت عن أكثر من 50,000 تعف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمحن من سكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك، أجزاء من لوحات الجدارية متعددة، ومن دحز الافتراضي أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدنية من الأجر والتين، وجدران وداخلية مغطاة باللجز والأرضيات التينية، وكان هناك أيضا ماء، وهي في منطقة نهر السرخاب ووخش في محافظة خطلان، وقلعة عبارة عن قصر الحاكم لمدينة الكبيرة، وتدل حفريات على تاريخ المدنية في قرون التاسع ميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى الأخرى، ولذلك يمكن القول أنها قبل الفتح الإسلام، ولكن ماتت العصور عليه من رسومات الإسلامية ونقوش تعود إلى قرون المزدهر أبان الحكم الإسلامي لمنطقة. وقد رغي في قصر وتصميم هندسية راعية متمثلة بنوع الإيجاري طابق الأجر الفخارية الذي تزينت به إرزيات القصر وجدرانه بنقوش الإسلامي راعية، وكذلك لاصق الجسية مزخرفة، والعصور على أبارق الخزفية ذات البرقية معدنية مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيراني ذلك الوقت. ولقصر نظامين للمياه، أحدهما لتدفئة والأخرى للصرف الصحي، وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من خصف الأحمر بطول 50 مترا، والقطر بين 10 و 15، وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع ماء حار لمناطق القصر، وهو أعجبة في ذلك زمان. تأسست قلعة حلبوك شهيرة في جنوب تاجيكستان في قرون التاسع في زمن سلالة السامانيين. ترجمة من كلمة الفارسية هلبوك تعني مدينة الشمس. في يوليا 2010، واحد من أقدم المستوطنات في تاجيكستان، هلبوك وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية، وأدرج العلم وثقافة اليونسكو في قائمة المواقع التراث الثقافية العالمية. يجدر ذكر على شرف عام تنمية السياحة والحرف الشعبية، تم افتتاح متجر للهدايا التذكارية في مجموعة هوالك الأثرية التاريخية والثقافية، وتم افتتاح المتجر بهدف جذب المزيد من السياح وإعطاء دفعة جديدة لتطوير الحرف الشعبية. يمكن للسياح شراء هدايا كهدايا تذكارية في هذه الزاوية التاريخية من تاجيكستان. يتعاون حرفيون المحرة من متجر الذي تعرض منتجات الحرف اليدوية للبيع، وقال مصدر إن هذه أنواع مختلفة من المنتجات والمنتجات الراعية ذات النكهة الوطنية التقليدية، وهي بلا شك مطلوبة بشكل كبير بين السياح الأجانب. تذكر أن مجموعة الأثرية التاريخية والثقافية هلبوك يضم متحفا يخزن أكثر من 5,140 معرضا تم العثور عليها في قصر الملوك الحلبوك. وفقا لموظف متجر هلبوك، في عام 2019 زار أكثر من 2000 سياح. تشير الاكتشاف الأثرية إلى أن هلبوك كانت مدينة
قديمة وعاصمة في جميع أوقات من وجودها، كانت هذه مدينة المركز الإدارية والاقتصادية والثقافية القديمة. تم إدراج أيضا في قائمة المدن على طريق الحرير عالمية ليونسكو، وحصل على جائزة الخاصة. مستمعين الأكارم، استمعتم حلقة بعنوان قلعة هولبوك الأثرية.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلو هرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها: يتوسع تعاون طاجيكستان مع الأمم المتحدة في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي. عقد اجتماع بين رئيسي وزراء طاجيكستان وبروندي في دوشنبة. بدأت أيام الثقافة في روسيا الاتحادية في طاجيكستان. التقى حكيم خلوزودا مع النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإنشاء والتعمير. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. في 26 مايو، وعلى هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى الرابع حول عقد دولي لعمل المياه من أجل تنمية المستدام 2018 إلى 2028، عقد اجتماع بين مدير بكالة الابتكار والتقنيات الرقمية التابعة لرئيس جمهورية طاجيكستان خورشيد ميرزو ورئيس جامعة الأمم المتحدة ونائب الأمين العام للأمم المتحدة البروفيسور تشليديز مرفالا. ناقش الطرفان خلال الاجتماع قضايا تتعلق بتطوير الاقتصاد الرقمي وتطبيق التقنيات الابتكارية المتقدمة واستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في نظام الإدارة العامة ورقمات الخدمات العامة وتنمية رأس المال البشري وتدريب الكوادر المتخصصة في مجال التقنيات الرقمية. في الوقت نفسه نوقشت قضية توسيع التعاون بين جمهورية طاجيكستان وهيكل الأمم المتحدة في مجال تطوير التقنيات الرقمية وتشكيل البنية التحتية ابتكارية حديثة وتنفيذ مشاريع علمية وبحثية مشتركة ودعم بيئة الابتكار وتعزيز التعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي. وخلال الاجتماع عرضت على الضيف أنشطة إحدى الشركات الناشئة المحلية في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، وتم توضيح الإمكانيات العملية لتطبيقها في المجال الطبي. وعرب الطرفان عن استعدادهما لتعزيز التعاون المتبادل المنفع وتطوير العلاقات في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد الرقمي والابتكار. في 26 مايو التقى رئيس وزراء طاجيكستان قاهر أسلوزودا بنظيره رئيس وزراء بوروندي نيسترو ناتاهونتو على هامش المؤتمر الدولي رفع المستوى الرابع حول العقد الدولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018 إلى 2028. وتم التأكيد خلال اللقاء على وجود أسس متينة للتعاون بين طاجيكستان وبوروندي بما يعود بالنفع على كلا الجانبين. وعلى وجه الخصوص تم التركيز على تعزيز العلاقات التجارية وإنشاء لجنة حكومية مشتركة بين البلدين تعنى بالتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. كما أكد الجانبان على رغبتهما في توسيع نطاق العلاقات في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والأمن. انطلقت فعاليات أيام الثقافة الروسية في دوشنبة. حضرت الحفلة الافتتاح وزيرة الثقافة في جمهورية طاجيكستان مطلوباخون ساتوريون ووزيرة الثقافة في روسيا الاتحادية أولغا ليوبينفو ومماثلون عن السلك الدبلوماسية والشخصيات الثقافية وفنية. وخلال حفل افتتاح أشاد ماتلو باخون ساتوريون باستضافة أيام الثقافة الروسية في طاجيكستان، واصفا إياها بالحدث الثقافي المبهر. وتم التأكيد على أن الجزء الأكبر من فعاليات أيام الثقافة سيقام في مدينتي دوشنبي وخوجند، وستسهم هذه الفعاليات في تعزيز التعارف الثقافي والفني بين البلدين واكتساب الخبرات من الابتكارات في المجال الثقافي. واعتبرت استضافة أيام الثقافة الروسية خطوة هامة في تطوير العلاقات الثقافية والإنسانية بين طاجيكستان وروسيا. كان من المأمول أن توفر أيام الثقافة فرصة إضافية لتعزيز العلاقات البودية وتوسيع التعاون الإبداعي وتبادل الخبرات بين ثقافتي البلدين. عقد النائب الأول لرئيس وزراء جمهورية طاجيكستان حكيم خوريزاده اجتماعا مع النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإنشاء وتعمير مارك بومان، حيث نقشت خلاله قضايا تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنفيذ الفعال لاستراتيجية البنك القطرية الجديدة. وخلال الاجتماع أولى الطرفان اهتماما خاصا لمسألة زيادة حجم التمويل التفضيلي ورفع نسبة المنح في حزم المشاريع المستقبلية. كما نقش خلال الاجتماع مجالات التعاون ذات الأولوية بما في ذلك رقمات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيق الأمن السيبراني في قطاع الطاقة ودعم ريادة الأعمال الخاصة وتطوير عمليات التصنيع المتقدمة للمواد الخام المحلية. وناقش الطرفان أيضا توسيع نطاق المشاريع البيئية بما في ذلك خفض انبعاثات الكربون في المدن وتعديد البنية التحتية لإمدادات المياه والطرق. في 26 من مايو عقد اجتماع لجنة أمناء مجالس الأمن التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو روسيا الاتحادية بمشاركة أمين مجلس الأمن لجمهورية طاجيكستان يوسف رحمون. وخلال الاجتماع ناقش المشاركون قضايا ملحة تتعلق بالتهديدات والمخاطر الأمنية في فضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي بما في ذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود وترهيب المخدرات والإرهاب والتطرف، فضلا عن المخاطر المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض التخريجية. وتم التركيز بشكل خاص على مسائل تنسيق الجهود المشتركة لدول الأعضاء لمواجهة التهديدات المعاصرة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتطوير الآليات الاستجابة الجماعية. وأكد يوسف رحمون أن السياسة تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار المستدامين تنفذ باستمرار تحت قيادة الرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن. في الوقت نفسه يولي اهتمام خاص لتعزيز الحدود الجنوبية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومكافأة الإرهاب والتطرف ومكافأة تهريب المخدرات، فضلا عن تحييد تهديدات في قطاع المعلومات والاتصالات. وبتوجيهات من رئيس الدولة يجب تنفيذ تدابير شاملة لتعزيز قدرات السلطات المعنية وتوسيع نطاق التعاون الدولي وزيادة فعاليات آليات الاستجابة الجماعية. وبناء على نتائج الاجتماع أكدت الأطراف استعدادهما لمواصلة توسيع التعاون في إطار منظمة موحدة الأمن الجماعي وتنفيذ التدابير المتفق عليها الرامع إلى تحييد التهديدات الأمنية القائمة والمحتملة. مستمعون الأكارم من دوشنبي إذاعة أواز الطاجيك استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

0: أهلا وسهلا للمستمعين الأعزاء، تستمعون الآن إلى برنامج حوار اليوم على إذاعة صوت الطاجيك. سنتناول اليوم موضوعا هاما وراهنا، وهو العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة. نفتخر اليوم في إطار عملية دوشنبة للمياه بعقد المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028. سيساهم هذا المؤتمر في صياغة التزامنات المشتركة لتعزيز التعاون وتسريع وتيرة العمل لمعالجة إحدى أكثر قضايا عصرنا حساسية. في السنوات الأخيرة اتخذت طاجيكستان سلسلة من التدابير العملية لوضع قضية المياه في صميم أجندة التنمية الدولية، وفي هذا السياق بذلت بلادنا جهودا متواصلة من خلال مبادراتها في مجال المياه، والتي حظيت دائما بدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتمحور هذه الجهود حول تعزيز مكانة وأهمية المياه المواد الحيوي الذي لا يقدر بالثمن. تلتزم طاجيكستان بالنهج المتوازن والشامل الموجه نحو تحقيق النتائج، ويعاد إعلان العقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة دليلا واضحا على جهودنا المشتركة في هذا الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، أظهر نجاح انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة التاريخي للمياه عام 2023 الذي استضافت طاجيكستان وهولندا بوضوح الحاجة إلى التزامات العمليات لتسريع العمل في قطاع المياه. وفي هذا الصدد قال أوتويوف محمد الشوت، عالم البيئية والأساتذ المشارك في أكاديمية الإدارة العامة التابعة للرئيسة جمهورية طاجيكستان والخبير في الشؤون البيئية.
1: امروز بوزاك رويدود مهم بوز طاجيكستان خصوصا شهر دوشنبه میزبانی برگزاری یکی از چوربین های مهمی سطح بین المللی کنفرانس بین المللی چورمی سطح بلند اوید با تحصالی بین المللی آب برای رشد استوار.
0: يعقد اليوم حدث هام آخر في طاجيكستان، حيث تستضيف إحدى الفعاليات رفيعة المستوى، وهي المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028. وكما هو معلوم، فقد تمكنت طاجيكستان من رفع مكانة المياه على الساحة الدولية من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات ووضعها مباشرة على جدول أعمال الأمم المتحدة. في الواقع لم تكن قضية المياه مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة خلال الخمسين عاما الماضية، وطاجيكستان هي أول من طرح قضية المياه على المستوى العالمي. على الرغم من التقدم المحروز في مجال المياه، لا يزال العالم يواجه تحديات عديدة تعيق تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. يفتقر مليارات البشر حاليا إلى المياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، ويعاني ما يقرب من 4 مليارات شخص من نقص حاد في المياه لمدة الشهر على الأقل سنويا. تشير الاتجاهات الحالية إلى أن هذه التعديات ستقام بشكل ملحوظ في المستقبل. وفقا لدراسة حديثة أجراها خبراء، سيزاد الطلب العالمي على مياه الشرب بنسبة 25% على الأقل بحلول عام 2050، مما سيلتزم انتاجه غذاء أكثر بنسبة 50% لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. في الوقت نفسه، قد يواجه ما يقرب من نفس سكان المدن في العالم نقصا في المياه. ستؤدي القطاعات الجديدة سريعة النمو، بما في ذلك الصناعات الخضراء والتنسيق الخضراء وإنتاج الغذاء والبنية التحتية الرقمية إلى زيادة الطلب على المياه. تضاعف هذه العملية الحاجة إلى التحول نحو تقنيات موفرة للمياه والإدارة الفعالة للموارد وتحسين تنسيق سياسات المياه والطاقة والغذاء، كما قال محدثنا في هذا الصدد.
1: وكان توجكستون در رهاندوزي چوربينوهي مربوط باوب وإقليم خصوصاً برگزاری کنفرانس‌های سطح بلند.
0: في الواقع تتمتع طاجيكستان بالتاريخ حافل في تنظيم الفعاليات المتعلقة بالمياه والمناخ، لا سيما المؤتمرات والمنتديات والفعاليات رفيعة المستوى. وقد أسهم طاجيكستان إسهاما تاريخيا بارزا في تطوير دبلوماسية المياه، ويولي قائد الأمة فخامة إمام علي الرحمن اهتماما خاصا بقضايا المياه والمناخ، وتعد قضية المياه إحدى ركائز السياسة الخارجية لطاجيكستان. وقد مثلتنا هذه المبادرات على الصعيد الدولي، حتى أن رئيسنا زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن حظي بالتقدير على منصة الأمم المتحدة كأحد مؤسسي دبلوماسية المياه. بالإضافة إلى ذلك، يضاعف تأثير تغيير المناخ بما في ذلك الجفاف والفيضانات وذوبان أنهار الجليدية السريع وارتفاع منسوب مياه البحر من حد الوضع الراهن، ويشكل هذا الواقع ضغطا إضافيا على الأنظمة الهشة أصلا. لا تعد هذه المؤشرات مجرد تنبؤات، بل هي بمثابة التحذيرات الجاد ودعوة للعمل لكل منا تتخذ طاجيكستان أيضا التدابير اللازمة على المستويين الوطني والإقليمي لمعالجة المشاكل ذات الصلة. وفي إطار برنامج إصلاح قطاع المياه، جرى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للتنفيذ التدريجي لإدارة متكاملة للموارد المياه بشكل كبير، كما جرى تحديث البنية التحتية الرئيسية، مما يحسن بالفعل كفاءة استخدام المياه واستخداماتها. والتسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في بلادنا، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى عام 2040 والبرنامج الحكومي لإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي للفترة 2025 إلى 2029. تحدد هذه الوثائق الأولويات طويلة الأجل وتدابير المحددة لتطوير قطاع المياه في الفاتيناسي. تخطي طاجيكستان لزيادة نطاق تقنيات ترشيد استهلاك المياه بأكثر من 40 صوفا، ما يجعل الاستخدام الأمثل لهذا المورد الثمين أداة أساسية للتكييف مع تغيير المناخ. إضافة إلى ذلك، نعتزم زيادة رقمات إدارة موارد المياه بنسبة 80% بحلول عام 2040، بما يضمن الشفافية والكفاءة والاستدامة في عملية صنع القرار. في السنوات الأخيرة، وفر العقد الدولي للعمل من أجل المياه وبرنامج العمل من أجل المياه أساسا متينا لمواجهة التعديات المتعلقة بالمياه. مع ذلك، ما زلنا نواجه عقوبات جسيمة في طريقنا لتجاوز هذه التعديات، بما يعود بالنفع على كوكبنا اليوم في المستقبل. ولتجاوز هذه العقبات تتخذ مبادرات هامة في جميع أنحاء العالم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من شأنها تعزيز الوحدة والتعاون في المجال المياه، كما قال محدثنا.
1: طاجيكستان توانست همچون دولتی پیشرفت تشبثکار و حتی تاثیرگذار حل مشکلات مربوط به آب اعتراف شود. چنانکه به ما معلوم است 93% طاجیکستان را کوه‌ها تشکیل می‌کنند.
0: في طاجيكستان تم اعتماد العديد من الاستراتيجيات والبرامج الهامة في مجال المياه والمناخ، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتكييف مع تغيير المناخ، وقد بذلنا جهودا كبيرة لتنفيذ هذا البرنامج. على سبيل المثال بناء بنية تحتية تسهل استخدام المياه، فعلى سبيل المثال يعد بناء الخزانات الطريقة الأكثر فعالية لحماية موارد المياه في ظل ظروف تغيير المناخ الحالية. أيها المستمعون الأعزاء، استمعتم برنامجنا من إذاعة صوت الطاجيك تحت عنوان حوار اليوم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك الآن نقدم لكم شرحا تحت عنوان طاجكستان أرض المياه العلاجية. تتمتع أرض طاجكستان بجمال طبيعي فريد وينابيعها العلاجية جزء من ثروتها التي لا تقدر بالثمن. يوجد في طاجكستان 2000 ينبوع مياه المعدنية الشافية، منها 71 ينبوع ماء ساخن و43 ينبوع ماء بارد. وفقا للعلماء يتم تقسيم الينابيع إلى 4 مجموعات: ينابيع باردة بدرجة حرارة 2000 درجة مئوية، والثاني ينابيع معتدلة بدرجة حرارة من 20 إلى 370 درجة مئوية، والثالث الينابيع الساخنة مع درجة حرارة من 37 إلى 420 درجة مئوية، والرابع غليان الينابيع بدرجة حرارة أعلى من 400 إلى 20 درجة مئوية. وتجر الإشارة إلى أن ينابيع الشفاء لا تساهم فقط في صحة سكان الجمهورية، ولكن استخدامها كمناطق سياحية مفيد ومربح للغاية. لهذا السبب فإن التنظيم وتطوير صناعة السياحة وإنشاء المصاحات والمرافق الصحية في جمهوريتنا لهما أهمية اقتصادية والطبية واجتماعية في المقام الأول. أشهر ينابيع العلاجية في طاجكستان يا خوجا أوبي غارم، يا أوروز، أوبي غارم، شوهنباري، غارم چشما، هواتاغ، زمرد، بي بي فاطمة زهرا، أوج، يمچون و زونغ، وهي مفيدة جدا لاستعادة صحة الإنسان. لذلك من الضروري بالنسبة لنا الاستفادة الفعالة من هذه الينابيع، وأصبح العلاج بالمياه الشافية تقليدا قديما لنا. من ناحية سيؤدي ذلك إلى تطوير السياحة الداخلية، ومن ناحية أخرى سيذهب السكان إلى ينابيع علاجية ويسافرون إلى مناطق المختلفة من البلاد للعلاج، وسيعترفون على سكان المحليين الآخرين أكثر. يقع أحد ينابيع علاجية في طاجكستان في منتجع خوجا أوبي غارم على ارتفاع 1860 إلى 1900 مترا فوق مستوى سطح البحر. تصل درجة حرارة مياه نبع خوجا أوبي غارم إلى 98 درجة. تبلغ مساحة المنطقة التي تخرج منها مياه المعدنية المشعة الساخنة 4.5 هكتار، وتتدفق المياه الينابيع من 20 نقطة. ينبعث البخار الساخن من الينابيع ذات درجة الحرارة المرتفعة نسبيا، والتي تحتوي من بين العناصر الكيميائية الأخرى. يعتبر ينبوع خوجا أوبي غارم فريدا من نوعه اليوم بعد أن جف ربيعه الممثل في فرنسا. وفقا للبيانات المتاحة يتم علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والعمود الفقري والأعصاب والجهاز التنفسي وأمراض النساء والكلية والجهاز الهضمي وأمراض أخرى في هذا المنتجع. إلى جانب ينابيع الشفاء المعروفة، هناك عدة ينابيع في بلدنا لم يتم تحويلها بعد إلى منتجعات صحية. طاجكستان بلد جبلي، وتقع بعض الينابيع العلاجية في مناطق الجبلية الصعبة. بغض النظر عن هذا، يأتي بعض السكان إلى مثل هذه الأمكان للعلاج، لكن المرضى لا تتاح لهم الفرصة للذهاب إلى مثل هذه الأمكان. ومن الينابيع الشفاعية نبع خوجا حسن
الذي يقع في الجزء الغربي من سلسلة الجبال حسار ولمائه الساخن خصائص علاجية. ومن ناحية أخرى يمكن أن يساهم الاستخدام الفعال للينابع العلاجية في صحة المجتمع ويصبح أحد أكثر الصناعات ربحية في البلاد. لتنفيذ السياحة العلاجية من الضروري تهيئة الظروف وتدريب المتخصصين وجذب السياح الأجانب. إن إعلان عام 2018 سنة لتنمية السياحية وحرف الشعبية ليس عبثا، فهو يعكس التدابير في الوقت المناسب والاهتمام الخاص من قبل حكومة الجمهورية لتحقيق هذه الأهداف. يوجد نبع صاف اسمه الشيخ مظفر في قرية موهناو بمدينة ترسونزودا. ماء هذا النبع يأتي من شجرة التين، فهو حار في الشتاء وبارد في الصيف. وفقا للسكان المحليين فإن مياه الينابع لها تأثير جيد على الأمراض الداخلية. الأطفال الذين يعانون من الديدان المعوية وتظهر على وجوههم بقع بيضاء وكأنهم يشوفون بشرب الماء. يوجد في بلدنا الذي يسمى طاجكستان الكثير من المياه العلاجية، والتي تحتوي على مياه طبيعية ساخنة والباردة. كل عام يأتي ألاف من السائحين لاستراحة في هذه الأمكان. إن طاجكستان بلد مزدهر بمناظره الطبيعية الخلابة وجباله الشاهقة وبحيراته الملونة. تقع العديد من المياه العلاجية لطاجكستان في جبال العالية، كل منها ذو فائدة كبيرة للبشرية. هذه المياه الساخنة والباردة خلقها الله للبشر حتى يتمكنوا من علاج أنفسهم والعناية بصحتهم بهذه الطريق حتى لا يصادف الثعابين. يوجد في طاجكستان أكثر من 2000 ينبع من المياه المعدنية، وتركيب الكيميائي ودرجة حرارة كل منها مختلفة ولها أهمية علاجية خاصة، وأهمها أكتغان في منطقة وحدات، وبخمير وبختيار في بامير الشرقية، وبرشار في شغنان، وقرموبا في منطقة فيزوبوت، ودوسيروز وقرچشما في منطقة وانج، والمياه البيضاء في منطقة الرشت، وشفاء المياه في منطقة إسفرة. توجد مياه خجابي قرم في منطقة ورزوب وحواتوف. تتميز طبيعة طاجكستان بتنوع ووجود الجبال والسفوح بعدة الطرق، وتوفر ظروفا مواتية للنمو النباتات الطبية. كمية كبيرة من المياه العلاجية التي تنبع من سفوح التلال بشكل طبيعي واصطناعي لها خصائص علاجية بسبب ثراء الطبقات التربة في بلاد، ويعتبر عديد منها النادر في العالم. الآن في طاجكستان تم تنظيم طرق السياحة إلى جميع المناطق تقريبا مع السياحة والموارد العلاجية والشفائية، بما في ذلك المياه المعدنية والشفائية والأنهار الجليدة والأنهار والبحيرات الصافية. ويتم استخدام الفرص المتاحة في هذه المناطق على نطاق واسع والفعال. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك استمعتم شرحا تحت عنوان طاجكستان أرض المياه العلاجية.

أيها المستمعون الأكارم، الآن تستمعون إلى حلقتنا الثقافية تحت عنوان الفيلسوف الطاجيكي والعالم

استنادا إلى جدول تنظيم الاحتفالات والذكريات السنوية والمهرجانات والمعارض والأعياد والمسابقات الثقافية والتثقيفية، إضافة إلى التقاليد والحرف الشعبية في جمهورية طاجكستان لعام 2025 الذي تم اعتماده بموجب أمر رئيس جمهورية طاجكستان الصادر في 2 يناير عام 2025. كما أشار رئيس جمهورية طاجكستان فخامة إمام علي الرحمن في إحدى خطاباته قائلا: إن الشعب الطاجكي منذ القدم أمة صالعة للثقافة والحضارة، وقد قدم إلى العالم شخصيات عظيمة من العلماء والمفكرين والشعراء والكتاب والحرفيين المبدعين الذين أسهموا إسهاما قيما في إغناء الحضارة الإنسانية، ونحن نفخر بمثل هؤلاء الأبناء النخباء لشعبنا لأنهم تركوا لأمة ولبشرية جمعاء كنزا ثمينا وغاليا يتمثل في آثار عملية وأدبية خالدة. وكما أكد قائد الأمة فخامة إمام علي الرحمن، فإنه إلى جانب الاعتزاز بهذا التراث الغني من الضروري لكل واحد منا أن يدرسه بعميق وأن يبحث فيه من مختلف الجوانب وأن يستخدم على نطاق واسع في التربية الأخلاقية والثقافية للناشئة والشباب.

وذلك لأن دراسة والتحقيق ونشر إبداع أسلافنا الكرام تعد أفضل وسيلة وجسر يربط الماضي بالحاضر. ويجر بذكر أن الفيلسوف الطاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي عرف أيضا باسم رازس وأبو باتر، وقد حظي بتقدير واحترام كبار العلماء في العالم في الماضي والحاضر. لقد ألف الفيلسوف ما يقارب 238 كتابا ورسالة، غير أن المؤسف أن جميعها لم يصل إلينا حتى اليوم، وقد خصص نحو 60 كتابا ورسالة من مؤلفاته لعلم الطب. أما مؤلفاته في مجال الكيمياء فقد وصل إلينا 3 منها، وهي كتاب الشواهد وكتاب الأسرار وكتاب سر الأسرار. ووفق لما يذكره أساتذة كلية الكيمياء في جامعة طاجيكستان الوطنية، فإن علماء الغرب في القرن السابع عشر استفادوا من تجارب أبي بكر الرازي ومنهجيته في العمل في مجال الكيمياء. فعلى سبيل المثال قام الكيميائي الهولندي هارمون بريهفا بتأليف كتاب عناصر الكيمياء اعتمادا على مؤلفات الرازي، حيث رتب فيه الموضوعات على النحو التي أرض المواد أولا ثم الأدوات وأخيرا العمليات الكيميائية مع شرحها. ويعد أبو بكر الرازي من أوائل العلماء الذين اقترحوا تصنيف المواد. فقد قام لأول مرة في تاريخ علم الكيمياء بتقسيم جميع المواد إلى 3 أصناف: معدنية ونباتية وحيوانية، وقدم معلومات عن ممثل كل واحد من هذه الأصناف. ووفقا لما تذكره المصادر فقد أصبح الفيلسوف قبل بلوغه سن 30 أستاذا في معظم العلوم المعروفة في عصره، مثل الفلسفة وعلم الكيمياء وعلوم الطبيعية وعلم الهيئة وعلم النبات وغيرها. ولم يبدأ بتفرغ الجال لدراسة الطب والبحث فيه إلا عند بلوغه 30 من عمره.

غير أنه بلغ من الشهر وما كان في هذا العلم إلى حد أنه عد واحدا من أشهر أربع الطباع في العالم. وقد وردت في المصادر أوصاف كثيرة تبين مكانته الرفيعة في الطب، ومن أشهرها القول التي لم يكن الطب موجودا فأوجده بقراط، وكان الطب ميتا فأحياه جالنيوس، وكان الطب متفرقا فجمعه أبو بكر محمد بن زكريا الرازي، وكان الطب ناقصا فأكمله ابن سينا. وقد أطلق الباحثون على اثنين من مؤلفات زكريا الرازي، وهما الطب الروحاني والسيرة الفلسفية واسم معلم الأخلاق، وذلك لأن المؤلف تناول فيما مختلف الصفات الإنسانية، فبحث بصورة واضحة وجذابة في الفضائل الحميدة مثل الخير والصدق ومحبة الإنسان والعدل والحياء والعفة والرحمة والكرم والطهارة، كما تناول الصفات الذميمة مثل الرذيلة والتكبر والإعجاب بالنفس والبخل والإفراط في شرب الخمر والكذب. وتعد هاتان المؤلفتان من أفضل المراجع في مجال التربية الأخلاقية للإنسان، ولا سيما في تربية النشء والشباب. ويقترح الباحثون في تراثه أن الدراسة الشاملة للمؤلفات أبي بكر محمد بن زكريا الرازي القيمة من شأنها أن تبرز بصورة أوضح إسهاماته ودوره، ليس فقط في تاريخ العلم والثقافة لدى الطاجيك، بل أيضا في تاريخ الحضارة الإنسانية جمعاء.

مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة راديو تاجيك استمعتم حلقتنا الثقافية بعنوان الفيلسوف التاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي.